راديو إسكاباد من غونس تل فيغون 103.3 من سانتي بولي 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

عطي قلبي ديريه كمية نشرب هدق دقائق تي عينية ليح ليح مول صحة نايف وهدق دقائق تي عينية دخان بيته نحنا وشرب غزعف هدق